0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: KC 93.4 FM. Mau tahu serunya siaran pagi di KC FM? Bogor Good Morning.
2: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
3: Ehsan, betul.
2: Busy. Oh, busy.
3: Ehsan itu yang pamer kan?
2: Oh, Ehsan yang pamer.
3: Betul, busy itu yang suka nangis.
2: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
3: Susanti. Susi.
2: Tapi enggak tahu benar kan?
3: Susi. Susi.
2: Enggak benar kan? Susanti kan?
3: Susanti.
2: Namanya Susi, Susanti. Ya.
3: Itu badminton.
2: Oh, Susanti ya?
3: Susanti.
2: Makanya wajar gue.
3: Itu badminton mas.
1: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hits.